0: Begleitung und echte Perspektiven sind.
1: وبالنسبة للأطفال الذين يعيشون في ألمانيا من دون والديهم فإن هذه الحالة تعني غالبا الكثير من عدم الاستقرار والخوف والانتظار الطويل وفي الوقت نفسه تظهر قصصهم مدى أهمية الدعم والمرافقة ووجود آفاق حقيقية للمستقبل.
0: Vielen Dank an Firas Al-Soubi für das Gespräch und für seine Einblicke aus der sozialen Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Berlin.
1: نشكر بدورنا فراس الزعبي على هذا الحوار وعلى ما قدمه من شهادات ومعلومات مستمدة من عمله الاجتماعي مع الأطفال واليافعين اللاجئين في برلين.
0: Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Radio Connection hören möchtet, dann bleibt dran und hört auch in unsere nächsten Sendungen rein. Immer donnerstags um 15 Uhr. Ihr findet unsere Sendungen auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de.
1: شكرا لكم أيضا على حسن الاستماع وإذا كنتم ترغمون في الاستماع إلى المزيد من راديو كونكشن فابقوا معنا واستمعوا أيضا إلى برامجنا القادمة كل خميس في الساعة 3 ظهرا ويمكنكم العثور على برنامجنا على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: إلى اللقاء نراكم لاحقا.